لبوانا بورنا لتوم أسميس لامار جانا لونغلون غاني كي آني بو ألامار جانا لونغلون زوبين غارك لبين برينيتا بورتاكورا توم كيلونا لون أرجي لونغ اكتانلو أدون تو غاني كي آني لامار جانا لونغلون جوبلي بروا بين كيلونا لون أرجي اكسنان ألونا لام تي تومي رودالي تانتي لبانسوالون أرجي اكسنان